0: ما هو بيا دي عندك مش مشو شكو مش تكم زبا بس مش تكم غا مش مش تكم غا تر ماني ما داخ بي خولاي ما داخ سون تاشني بو تخل با كم ما خولي كن واسا ما نغا شامو مش تكم غا ها كذا
1: Так,
0: так. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай,
2: давай,
0: давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай,
2: давай,
0: давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай,
2: давай.
0: Давай, давай, давай. Давай, давай, Bir sana tutup alet olursak hani ki avaz koşulup. Do. Do. Re. Mi. Do. Avaz doğrunu kaldı. Avazla mı? Ma adak dedi ya. Do maya tohtamda. Maşa tohtayık ya. So. La. Si.
1: Ma do.
0: Ma do. Hemen taptım hem de orunda. Ha. Bunun okşumam diye ağzı gitar kan.
3: Okşumayı da olur. Hmm. Ama etkiye de gel gel gel. Ali Mu 也在酝酿自己的创作。塞麦提是阿里木音乐